استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر.

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.